الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

بركات عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

من الآية والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وترسوا وسدوا الخلال وبركا صافا رزقا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام علينا.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد مالك الله أكبر.

0: أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليك. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.